في مسألة المقاومة وسلاح المقاومة، من الواضح أن هناك اتجاه جديد أو إحياء لاتجاه لدى الفريق الآخر لإعادة السجال في البلد حول هذه المسألة، رغم أنها غابت في الأشهر القليلة الماضية. من الواضح أنه كلما تقدمنا أو تقدمت المساعي الخيرة، سواء جاءت من دول عربية أو إسلامية أو أجنبية، لإمكانية تقارب أو الوصول إلى تسوية، تفتح ملفات جديدة لمزيد من التعقيد ولمزيد من العرقلة. وفي كل الأحوال لا أريد أن أتحدث عما يجري من نقاشات في خطوط الاتصال، ولكن ما أثير في وسائل الإعلام يعزز ما أثير في خطوط الاتصال، لأن هناك من يريد دائما عندما يجد إمكانية تقدم في الملفات القائمة الحوارية يطرح ملفات جديدة يعرف بأنها ستعقد الأمور وتبعد أي حل. أنا لا أريد أن أدخل في هذا السجال، ولكنني أود أن أعلق وأوضح على مسألة، أوضح مسألة أثيرت بشكل خاطئ في الآونة الأخيرة فيما يرتبط بسلاح المقاومة. نحن واضحون وشفافون، نحن لا نقول ليس لدينا سلاح. غيرنا يقول ما عنده سلاح وهو مخزن سلاح وموزع سلاح. احنا مش هيك، ما عم نكذب على العالم. نقول له عنا سلاح، ما بدكم عنا سلاح، ومن كل الانواع ومن كل الاصناف، الاسرائيلي غير الاسرائيلي يقدرون ذلك. والحرب التي حصلت وصمودنا في هذه الحرب، نحن لم نقاتل بسيوف من خشب، نحن قاتلنا بصواريخ ومدافع. إذا نحن جهة المقاومة تملك سلاحا وتجاهر بأنها تملك سلاحا وتجاهر بأنها تستكمل جهوزيتها لما هو أكبر ولما هو أخطر، وتجاهر بأنها تنقل السلاح إلى الجبهة. ما نخبي، نعم هلا أنه ننقله بالسيف طبيعي، بدنا ننقله بالسيف، بس بدنا ننقله بالعلان. كيف يعني؟ البعض بيقول لك ليش هذا سلاح المقاومة ليش عم تنقلوه مخبينه بشاحنة وحاطين عليها تبن؟

من قال للسيد حسن نصر الله مش هيدا منطق ولا ليلة ولا شهر محرم هيدا اللي عم تعمله انت؟ اذا كانوا عم يتحشوا على شبابنا يلاقونا يجوا على طريق جديد يلاقونا. شفت اللي عملوا 14 اصبار انه احنا يهود؟ احنا مش يهود، احنا اللي احتضناهم، احنا اللي هربنا من بيوتنا فينا نحطهم بقى بيوتنا فتحنا لهم البيوت. اولمت اشرف منه، اولمت اشرف منك يا نصر الله.